0: أرحب بكم متابعينا في يوم جديد لأسبوع جديد. أنا معكم داريا فارمان ونكمل معكم الجزء الثاني عن موضوعنا لتربية القطط وآراء وتجارب بعض المتابعين.
1: أنا ما بتعامل مع قطتي مثل إنهم حيوانات، يعني أنا بوصل على البيت بسألهم كيفهم، شو أخبارهم، شو عملوا اليوم بالنهار، بتعامل معهم مثل الأولاد، وبحس أحيانا إنهم بيفهموا علي تماما، وفي منهم بيردوا بطريقة إيمائية أو بقفزة أو بابتسامة أو إنه بيجوا بيحفوا حالهم برجلي، نوع من التودد. بعرف لما بيكونوا جوعانين لأنه من الإيماءة تاعيتهم أو من صوت التنواية، بعرف وقت بيكونوا جوعانين. هلأ الحيوان لما بيمرض هو تماما مثل الابن بالبيت، لما بيصير علاقة بينك وبين حيوانك بتصير القصة عاقد بكتير من إنه هو حيوان، هو بيصير جزء من البيت وتكوينه، هو فرد من البيت، ابن تماماً للشخص اللي عم يربي. فمرضه ما بيخليك تفكري أبداً بالأمور المادية، مباشرة عند الطبيب شو ما كانت التكلفة رح يدفعها الشخص، تحديداً أنا رح أدفعها وكون مبسوط لأنه رح ترجع له صحته ورح ترجع له أموره الطبيعية للقطة تبعي، لأنه هو بالنسبة لي ابن وجزء من الحياة بهذا المكان اللي أنا عايش فيه. إذا رجع فيني الزمن أي أكيد، لأنه ببيتي في حياة جديدة، في روح، في فرح، في أمل ببكرة، في نطرة على الباب لما برجع في حيوان عم ينطرني هو بحاجتي. هذا الشعور بالمسؤولية بيخليني أرجع عيد القرار وأخذ نفس القرار إنه جيب ميلا وسنوي وأحتفظ بولادهم وكون مسؤول عنهم، شيء جميل جدا جدا. أنا ساكن لحالي، بما أنه لحالي فأنا كل أفراد البيت مبدئيا متعلق فيهم كتير، لدرجة أنه أنا بنام وهنا بيناموا جنبي، وحتى أنا بعرف بالضبط أي قط من الخمس قطط اللي عندي طلع على التخت، أي واحد نام جنب راسي من حركته من نفسه، حتى بقدر حس بوزنه بنفسه، فبعرف ميلا من سنوي من وايتي بالضبط، بعرف تفاصيلهم.
0: ولاحظي كمان مثل ما حكيتي نهى أنه القطة بالفعل صارت كمان شخصية منشوفها على الإنترنت وعلى السوشيال ميديا. هاي المرحلة أجت وما ضلت فيها القطة تعيش لحالة بالبيت أو بالسوق، بل حتى أصبحت كجزء من الشاشة اللي بنتابعها، إلها اسم وحساب ومتابعين، شي بيقولوا لك Angry Cat وشي بيقولوا لك القطة المدللة.
2: تصدقي داريا أنه أنا أوقات بقضي السهرة كاملة وأنا فعلا عم أتفرج على صور القطط على الإنترنت.
0: والمثير بأنه عن جد لما بتشوفي صور القطط بتريحك. لما نصور هاي القطة يعني ما عم نألف نحن شخصية إلها، عم تصوريها هي مثل ما هي، صورة واحدة يمكن تتحول حتى لجملة كبيرة وكاملة. بيصوروا لك قطة مثلا مددة على الأرض، بيحطوا لك كابشن إلى أنه أنا بعد أسبوع طويل من الشغل، طبعا فيها فكاهة وسخرية من التعب، أو بيحطوا لك مثلا قطة عم تطلع بالكاميرا بشكل مثلا أنه مضحك، فبيحطوا لك عليها كابشن كمان بأنه شوفي أنا لما بكون مستغربة وحدا مثلا عم بيكذب علي. فلذلك بتشوفي صور القطط جزء كبير من لغة الإنترنت نفسه، نحن بنستخدمها أحياناً للتعبير عن مشاعرنا وعن حياتنا، ومنعملها حتى سمايليز أو استيكرات، نستعملها حتى بالشات بيناتنا أو على الجروبات. وهون بتصير المسألة أكتر، يعني فيها إثارة أنه القطة حتى ما بتعرف أصلاً أنه هي كتير صارت شخصية معروفة ومشهورة، مجرد أنه تطلع للكاميرا ثاني تين نحن منقرر أنه صارت مثلاً قطة ساخرة أو قطة كسولة أو قطة مدللة. يعني نحن اللي عم نعملها هذا الكاركتير من وراء الشاشة. فبهي الحالة بتشوفي القطة عايشة حياتها ولحظاتها بشكل طبيعي، بينما نحن اللي بنحبك حولها قصة كاملة.
3: الأولاد يتعلموا الحنية، شفت هذا الشيء بميلو وقت أنه كانت عنيفة معنا وما قدرنا نتخلى عنها، حتى هنن كمان مو بس أنا، لأنه يعني ميلو أنه وين رح نتخلى عنا بهايم، ما نحن كنا نروح زيارات على الهايم ونشوف القطط هناك، يعني حتى لو الرعاية كانت كتير منيحة يعني، بس مو مثل إذا القطة عندها بيت وصحاب وكل يوم معهم وبتشوفهم نفس الأشخاص يعني. أي فمستحيل هاي الفكرة حتى للولاد عندي، يعني أنه خلص تقبلوها مثل ما هي، أنه يعني بيزعل شوي بعصب منها شوي أي، بس بعد شوي خلص بيرجع بيلعب معها عادي يعني. علمتهم التسامح يمكن.
1: بالنسبة إلي ما في شيء له رفاهية خاصة عند القطط، كل شيء لازم يكون ضروري للقطط، يعني الأكل لازم يكون في أكل ناشف وأكل رطب، إضافة لأنه لازم يكون عندهم الألعاب الضرورية لإلهم، لأنه هنن بما أنهم موجودين كل الوقت بالبيت فلازم ضروري أنه يكون في شيء عم يخليهم مترفهين، عم يخليهم نشيطين وحركين، لأنه الخمول ممكن يأثر على نفسيتهم، فلهيك لازم دايما أمن لهم الألعاب الضرورية من كرات من ألعاب بهلوانية لإلهم تخليهم يصير عندهم حركة إضافية مشان جسمهم ما يترهل. وبالنسبة للأكل دايما الأكل لازم يكون من النوعية اللي ممتازة مو الجيدة، لأن الممتازة هي مدروسة الكالوريات، مدروسة النقاط الأساسية اللي بحاجة لها جسم الحيوان الأليف بالبيت. بالنسبة إلي القطط هنن أهم شيء بحياتي، هنن أولادي، فما فيني أترك أولادي لحالهم بدون معيل وبدون حدا يهتم بكل التفاصيل اللي بهتم فيها على مدى اليوم. وجود القطط بالبيت عندي غير كتير مفاهيم بحياتي، زاد حس المسؤولية، صرت لازم أرجع كتير بكر على البيت، كتير بخاف على تفاصيل بالبيت إنه تأذيهم للقطط، صرت شيل السكاكين من العرض الأساسي بالمطبخ.
2: جانب آخر العلاقة مع القطط ما بيظهر كتير بالحديث عن الحيوانات الأليفة واللي هو الذاكرة. لما بينتقل الإنسان من بيت لآخر أو من بلد لبلد ما بتتغير بس الجدران الشوارع، تتغير اللغة، الوجوه، الأصوات، الروتين، وحتى هاي التفاصيل الصغيرة اللي احنا بنعتبرها جزء طبيعي من الحياة. هلأ وسط كل هذا التغيير بتكون القطة واحدة من الأشياء يلي بتستمر، هي نفسها يلي كانت موجودة بالبيت القديم، بتجيب عاداتها معها، بتجيب تقاليدها معها، نفس الطريقة اللي كانت تجي لعنا تقعد جنبنا، بنفس المكان اللي كانت تحب تنام فيه. هي يعني بتعيد لك البيت اللي انت تركته، وكأنه فعلا ذاكرتها هيك جابتها معها. فمنحس انه احيانا كتير اشخاص بيعوضوا غياب اشخاص اخرين، بيعوضوا غياب الاماكن بالقطة الموجودة عندهم، لانه فعلا هي القطة بتحمل جزء كتير كبير من حياتهم السابقة، بتجيب هالذاكرة معها الى المكان الجديد. عشان هيك نحنا منشوف انه فعلا القطط قد يكونوا هن الاكثر ونس وأنسة لنا في الغربة.
4: هلا أنا الحمد لله عندي 3 قطط بالبيت، وصولاً عندي كان بالصدفة يعني أصحابهم القدماء تخلوا عنهم بعد ما ربون هم صغار لبين ما كبروا، عطوهم لشخص، فهذا الشخص يعني ما كنت بتوقع أنه هو عنده الحماس ليتعلم شيء عن الحيوانات ويفهمهم ليقدر يعرف احتياجاتهم. نحن بالبيت حاولنا انه نحكي معه واقترحنا عليه انه نحن ناخدهم نهتم فيهم، فهو طبعا وافق فورا واخدناهم على البيت. لما اخدناهم على البيت اكتشفنا انه هن مريضين بحاجة دكتور بيطري يعني يروحوا لعنده، واخدناهم وضلوا عنا هيك يعني. بتحس الصدفة لعبت الدور انه هن يكونوا معنا، ولما شفناهم حسينا انه نحن هنا عند هذا الشخص انه هن فاقدين الحب الاهتمام، ونحن كنا ناس يعني عن جد في بقلبنا مكان كتير للرعاية والحب والاهتمام فينا نعطيهم اياها. فهذا كان السبب يلي خلانا مثل ما بيقولوا انه ننقذهم، مع انه كان تربية حيوان بالبيت غير واردة طبعا مو بسببي انا لأن حدا من العيلة عنده فوبيا بالبيت. على أكتر شغلات بتنصرف على القط هي الأكل والرمل تبعه، كمان أنه رحت على الدكتور، هدول من الضروريات جدا. هلا الرفاهيات أحيانا بعتبر أنه لما اشتري لهم لعبة أو قصة أو هيك يعني ممكن ما يحبوها، يحبوا انه شيء ابسط من هيك، ممكن انه يلعبوا بكرتون اللعبة مثلا، يعني هاي رفاهية بالنسبة للقطط. بس انه الاكل الشرب الدكتور يعني هدول قطعا يعني لا ضروري جدا ضروري. صار معنا بالحقيقة انه هيك مشكلة علاجية لقطي، صار معه مشكلة بالبول وأخذت معنا فترة كتير طويلة مع الدكتور لبين ما عرفنا سبب المشكلة وسبب البكتيريا يعني اللي صارت معه. فكانت إنه فترة طويلة بالزيارات الدكتور والأدوية والفحوصات كانت جدا مكلفة. يعني بديته عن حالي، لو أنا في شي أنا محتاجته أنا شخصيا مستحيل إنه أجيبه أو أعمله أو أساوي إلا ما أشوف قطي إنه خلص طاب ومشي حاله وصار تمام ومنيح. يعني لا مستحيل مستحيل طنش وما اخده على الدكتور، يعني ما بقدر اصلا. انا كنت ما عم نام، يعني لو شغله بس انه بالمصاري فداهم كلها، يعني فداهم وقتي وحياتي وكل شيء. يعني ما بعرف، يعني هذا يعني جزء من روحي صار، يعني عذابه هو متألم او مرضان، يعني هو العذاب فيني انا بحسه انا تعبانة معه. يعني بما هو صار منيح لحتى أنا صرت منيح، وأنا كل ما بتذكر قديش هو كان عم بعاني وقت كان مريض أنا ببكي، يعني برجع ببكي. يعني لا هن بالمرتبة الأولى، هن أهم من صحتي وأهم من حياتي وأهم من كل شيء. بالبداية ما ضايقني الموضوع ولا بعد هدول السنين ضايقني هذا الموضوع، بالعكس أنا بحسن إنه هن عايطين روح للبيت، يعني هن مثل سبب للواحد يرجع فيه على البيت، بيأيدوا الحرية 100%. يعني ما في حرية أبدا، واحد ما بيقدر يسافر يروح يجي مستحيل، يعني خلاص في حدا أنت مسؤولة عنه بالبيت، وخاصة أنه هن ما بيحبوا يطلعوا برا البيت لحتى الواحد يقدر ياخدهم على سفر أو ياخدهم بزيارة أو هيك. يعني بحس القطط نوعا ما بتحب أنه تضل ببيتها، يعني بيت وتيه ما كتير بحبوا يطلعوا. فأنا كمان بحترم هذا الشيء وبحترم حالي وبرجع بكير على البيت مشانهم، لأنه هم مشانهم كمان. أنا بصراحة كمان أنا مشتاق لهم. صراحة أنا كتير كتير كتير كتير كتير متعلقة فيهم كتير، يعني لدرجة ممكن ألغي طلعات، ممكن ألغي لقاءات مع رفقاتي، ممكن أي شيء إذا أنا حسيت إنه قطتي زعلانة أو بدي يعني ضل مع ايه التعلق اللي صاير بيني وبين قطتي، ممكن انه هو يكون ماله طبيعي، ممكن يكون انه اوفر. بس هل هذا الشيء انا مضايقني؟ ما له مضايقني ولا مضايق قطتي. خلافات بين افراد البيت على تربايتهم ايه ممكن، لانه انا مثل شتتهم. يعني انا بالنسبه لي انه اي شيء بالبيت اذا هن خربوه يعني ما بقدر انه كتير عيط عليها، لانه بحس انه هن اغلى من هذا الشيء. يعني اي شيء، يعني انا عم بحكي هذا الحكي بعرف انه ممكن ما حدا يأيدني عليه او ما يكون طبيعي، بس انا بالنسبة لي مثلا هن اذا نزعوا لي شيء او خربوا شيء يعني هن اغلى من هذا الشيء. هذا الشيء بيطول، بس هن انه اذا زعلتهم انا وعيطت عليهم هذا الشيء لا ما بيطول. فايه في خلافات احيانا، انه حتى الدكتورة البيطرية تبعهم قالت لي انه القطط بتفهم اذا انه انت عيطت عليهم او نبهتيهم انه اذا كانوا بيعملوا سلوك ما له منيح. ف يعني انا بحاول انه طنش، واذا حكيت يعني بحكي معهم هيك يعني انه بس حبيبي ما بس خلاص اوكي عملت بدك اياه. هلا انا اللي اكتشفته بتربايه الحيوان انه هن عن جد انه في عندهم ادراك، بيقدروا يتواصلوا معك بدون ما يحكوا، يعني بيقدروا يفهموا انه انت اليوم بمزاج ماله منيح او انت حزينه او انت مبسوطه، يعني بيتفاعلوا عن جد بيتفاعلوا كانه ما راح اقول كانه انسان، بالعكس الحيوان عنده ادراك، في تواصل، في مشاعر، في تصرفات بتوحي لك انه هو يعني عارفان انه انت، حتى بالحكي يعني عارفان انه انت مثلا عم تطلب منه يعمل هيك او يسوي هيك او يطلع برا الغرفه او يجي لعندك، يعني هو مدرك وعم يتفاعل معك وعم يعمله. هلا انا ما عم بقول انه هن مثل الانسان، بس هن عن جد بيتفاعلوا بطريقه عن جد بتجنن. يعني كل حدا ربى حيوان رح يفهم أنا يعني إيش عم بحكي. بس هنا عن جد بحسوا، بيكتئبوا، بيفرحوا، بينبسطوا، بيتحمسوا إذا في لعبة، إذا لعبتي معهم أو هيك، في مشاعر حلوة. طب يا الله اللي ربى هيك حيوان كيف بيقدر يتخلى عنه؟ أو كيف بيقدر مثلا ما يحب الحيوانات التانية؟ لا عن جد هن حلوين حلوين، التعامل معهم جدا حلو، وبيعطوا حب ورحمة وهيك شيء مستحيل البشر حتى تقدر تعطيه لبعض. لو رجع فيني الزمن لورا دائما دائما بختار انه يكون عندي حيوان. وبصراحة لو رجع فيني الزمن لورا كنت جبتهم للسقبل، ما بعرف انا شلون كنت اصلا عايشة بدون قطتي. دائما في محل بالبيت عنا انه يحتوي روح. نحن عنا في محل الحب، نقدر نعطي، نقدر نربي، ونقدر انه ما نظلم، نقدر انه هذا الحيوان يعني لآخر يوم بحياته يكون معنا ويعرف انه ما حدا حيتخلى عنه. يعني ان شاء الله يا رب هيك يعطينا انه طول العمر، ويعطينا القوة لنقدر انه نخليهم عنا ونهتم فيهم، ونقدر نعطيهم واجبنا، يعني واجبنا تجاههم. عن جد انا مستحيل اقدر افكر انه بيتنا ما فيه هدول الارواح. هن عطوا شيء حلو، تحسي انه هن بيوقفوا معك بلحظات حتى لو ما هن مدركين انه عملوها. ممكن يطلعوك من حالة اكتئاب، من حالة حزن، من حالة وحدة. بحس انه هن وجود ضروري، يعني بالنسبة للانسان اكثر ما الهم، يعني وجودا لنا نحن عن جد ضروري، خاصة نحن هون بغربة والتواصل الاجتماعي جدا قليل مو مثل البلد. فبحس انه هن بيعطوا حب مشان التكاليف أو المسؤولية. لا أنا مستعدة إنه أعطيهم أكثر بكتير جهد ومسؤولية وتكاليف وكل شيء. أنا الشيء الوحيد اللي أنا مندمت عليه في حياتي
5: غياب القط عن البيت، هو مو غيابه بالبيت قد ما هو غيابه بالقلب. يعني هن لهم مكان جدا كبير بالقلب، يعني وإذا كانوا هن برا البيت لعند الدكتور مثلا، ما رح أعد الدقايق والثواني لحتى أقدر أرجعهم يعني.

0: تمام، وانا كمان تخليت عنه. احنا بالنهاية حيوانات، ما حيستوعبوا انه هن وين، بس حيشوفوا انه هن مالهم ببيتهم. اما اذا كان السؤال اذا ضاعوا لا سمح الله وغابوا، فالموضوع كارثة، حيكون لألي كارثة نفسية كتير صعبة، يعني مستحيل انه اقدر اطلع منها.
1: بصراحة عندي 4 قطط، لوسي وماكس اللي هنن الأب والأم، والذكرين اللي هنن الأطفال تبعهم. بصراحة بوجودهم بالبيت عندي غير كتير كتير بتفاصيل من حياتي، يعني أبدا بطلت تكون مملة. يعني بالبداية بتفكري إنه الموضوع بس إنك تجيبي قطة وتطعميها وتهتمي فيها، بس لما يصير عندك 4 قطط بتكتشفي انه الموضوع مسؤولية اكبر بكتير. يعني في عندك مثلا الاكل والرمل والتطعيمات، يعني الامفونج والدكتور مثلا اذا مرض واحد منهم، وهي الاشياء بالنسبة لي ابدا ما بعتبرها رفاهية، هي اشياء اساسية. اما مثلا الالعاب الكتيرة والاكسسوارات فهي ممكن تكون رفاهية، يعني انا بحاول قدر الامكان انه انا اللي بعمل هون العاب بايدي بسليهم فيها. واكتر شي بفكر فيه هو موضوع صحتهم للصراحة، لأنه بالنهاية أنا مسؤولة عنهم. إذا واحد منهم مرض واحتاج علاج غالي أكيد رح يكون الموضوع صعب، يعني أكيد. يعني بتوقع عندك فكرة قد إيه إنه أسعار الأطباء الحيوانات هون شو غالي، يعني إنه الكشفية بدك يمكن 50 يورو 90 يورو وما شابه. وبعتبره هذا الموضوع كتير صعب خصوصا ماديا، بس ما بقدر شوف إنه لأن العلاج مكلف خلاص ما عاد بدي أعمل شي. لما قررت جيبون أنا أخذت مسؤولية عنهم، والمسؤولية مو بس وقت يكون بصحة منيحة يعني بهتم فيه وبطعمه، لا كمان بدي أحمل مسؤوليته لما يمرض لما يحتاج شيء. فأنا بحسهم صراحة أحيانا مثل البيبي، وطبعا وجودهم أحيانا يعني بيقيد حريتي. مثلا لما بسافر كتير باكل همهم كيف مثلا، يعني الحمد لله أنه في عندي رفقات بوزعهم عند رفقاتي، يعني ما بقدر فجأة أقرر سافر وأغيب يومين بدون ما أفكر مين رح يعتني فيهم. بس مع الوقت صار هالشي طبيعي بالنسبة إلي، وصرت أحسب حسابهم بأي قرار بعمله. يعني مثلا مبارح قاعدة أنا وياهم بالمطبخ، حاطة أنا ميوزك وعم بجلي هيك الجليات، فأنا بتحرك يمين القطط كلها بتروح يمين، بروح يسار القطط كلها بتروح، بتطلع فيهم بيطلعوا فيه، يعني هن مراقبيني على الحركة أبدا بالضبط كأنهم يعني بيبي. حركاتهم ونظراتهم وشو بدهم، وبقعد بحكي معهم ولا. وفي عندك مثلا أنه كل قط حافظ اسمه يعني، وبيرد لي وبينغم لي يعني أنه شو بدك. وكل قط أكيد له شخصيته وطريقته. بحسهم عن جد يعني جزء من العائلة. بيقولوا لي إنه كم ولد عندك؟ هو بالمناسبة عندي ولد واحد اسمه إلياس. بيقولون إلياس، وفي عندي 4 كمان. بس بنفس الوقت بحترم طبيعتهم كقطط، ولو رجع فيني الزمن اليوم اللي قررت فيه إني أجيب مثلا لوسي وماكس بالأول، وإنه أعرف من البداية كل المسؤوليات والمصاريف، بصراحة كنت رح أعمل نفس الشيء. يمكن كنت رح أكون مستعدة أكتر وأعرف شو ناطرني، بس ما كنت رح غير القرار، لأنه مع الوقت صار وجودهم جزء من البيت ومن يومي، لدرجة إني ما عاد بشوفهم كمسؤولية ومصروف. بحسهم أشخاص موجودين عن جد، يعني ما بشوفهم إنه هنن عالة علي، بالعكس. يعني لما يكونوا موجودين يمكن ما تنتبهي لكل التفاصيل الصغيرة، بس لما يغيبوا بتحسي قديش هي التفاصيل الصغيرة كانت هي جزء من حياتك. البيت بيكون يعني أهدى من دونهم، بس بطريقة غريبة بتحسي إنه ناقصوا حياة. القطط مخلوقات رائعة وأنا كتير بحبها صراحة.
2: لهذا الشيء نحن صعب إنه نقول إنه نحن بنربي القطط، نحن بنعتني فيها أكيد هذا الشيء، لكننا بالوقت نفسه بنتعلم كيف نعيش مع هذا الكائن الصغير اللي ما بيتصرف على قواعدنا ووفق نحن خططنا، بيغير إيقاعنا اليومي وبيأثر بشعورنا بالرفقة بيدخل حتى باقتصاد البيت وبالمصاريف، بتحول لشخصية مهمة على الإنترنت.

0: بتحمل معنى أحيانا مثل ما حكيتي ذاكرة الماضي اللي ما عادت موجودة معنا.
1: القطة نفسها يا داريا ما بتطلب ولا شيء، هي بتجي لعنا لتعلمنا عن الوحدة، عن العلاقات، عن الإنترنت، عن الهجرة. هي عايشة معنا، نحن اللي بنينا حول وجودها كل هاي القصص وكل هاي المعاني، برمزيتها، بلطافتها، بهيك بنظرة عيونها اللي بتحكي وبتعبر كتير.
0: ولهذا الشيء بتشوفي علاقتنا بهذا المخلوق مثيرة للاهتمام، لأنه تذكرنا بأنه العيش مع كائن آخر ما بيعني أنه نخليه يشبهنا تماما، بس لازم وضروري نترك له مساحة ليكون هو نفسه ونكتشف نحن الطريق الصحيح لكيف نتعايش معه.
1: بتعرفي داريا، 8 أغسطس هو اليوم العالمي للقطط، هذا اليوم اللي أطلقه الصندوق الدولي لرعاية الحيوانات. عن جد هنيئا لكل حدا اختار إنه يكون في عنده حيوان أليف بالبيت، وخاصة إذا كانت قطة. الله يخلي لكم حيواناتكم الأليفة. بتمنى حلقتنا لليوم تكون خفيفة على قلوبكم مثل ما قطتكم قريبة إلى قلوبكم. كنا معكم بحلقة اليوم، أنا نهى سلوم وزميلتي داريا فارمان.
2: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها. ابقوا معنا.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير. كوسمو Schwarz zu Blau.